0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط، هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير، لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمه الشرسه على القريه حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد. السلام عليكم، عظم الله أجركم. احنا يعني احتراما للمولودين للشهيد سلم النبي على راسي، الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك، السلام عليكم. حبيبتي خاتو الله يرضى عليك، تكون خاتمة سعيدة إن شاء الله.

0: 2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والديه. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل، لما يصير كأنه استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو أنتوا بتسووا، أنا بواجه بكل أريحية، بغطيش راسي لأن إحنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلأ كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني يحطهم تصور لتاريخه. هلأ إحنا كمحافظة ما بنقدر نحط إشي استراتيجي إلا منضل في نظامنا، إحنا في نظام المساعدات إنه فيش رواتب. إحنا اعتقدنا إنه خلال اليومين هذول راح يصرف راتب، فأجلنا الحديث في المشكلة على فرض إنه في حل هاليومين، حل مؤقت. معناها بدك تحط خطة طوارئ إنه فيش عندك راتب أصلاً إلى ما لا نهاية.
1: كمان دكتور بالنسبة لتحويلات وزارة المالية، هدول آخر إشي بالمساعدات، إذا ما حولونا إشي ما راح يضل.
0: عشان هيد أنا قلت لك روح على القطاع الخاص، روح على على الإشي، لأن وزارة المالية خلاص ما راح يحولوا لك إشي.

0: Yep.
1: سنوياً بتم اقتطاعه من الإسرائيليين من المقاصة، فموضوع صافي الإقراض موضوع مهم. الوصول لاستقرار مالي يحتاج أيضاً من ضمن الخطط، يعني إحنا يعني وزير الحكم المحلي مطلوب منه وجاي بده يعمل، لازم يعمل تغيير.
2: الظروف قاسية، المال هو المحرك الرئيسي للتغيير، ولكن ضمن المتاح بدنا نشتغل.
0: شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
3: شاف الوضع لازم ينزله لان الوضع مش مساعد لل
0: هي

0: رسالة تنقل للبلدية إنه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دائماً ملتزمين، نسوي لهم إشي تشجيعي لأن دائماً هو ملتزم. كداش بأخذ منك البلدية ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكلة معي؟
1: زوني طبعاً
0: بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين أنت؟
2: من سعير.
0: بتروح على المدرسة؟ أكيد؟ فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصادياً ما بتعرفي وين انت بتنفجر. هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءاً في فلسطين.
3: احنا الحين نتحرك بسرعة. الأخ شهر ساعد راح يتحرك جات التلفزيون عنده مقابلة، راح حد الطاقم طبعا موجود معنا.
0: خلص تمام ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت، ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. شكرا. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما نلوم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا. ربنا يستر اليوم ما يصير مواجهات نفقد فيها أرواح
1: إن شاء الله.
0: يلا تامر.

يا رب. بندعي ربنا انه يكون يوم لطيف عليكم، لانه اذا انتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.

0: الشاب اللي خبروا عنه توصلوا على بيت إيل شو وضعه؟
1: يعني بالمستشفى الفلاني الوجه هذا يعني مطلعينه بالأمبولانس على مستشفى رام الله أساسا طلعوا المستشفى.
0: طب يلا ماشي أوكي.
2: أيوه
0: دكتورة الشاب استشهد ومن مخيم الجرازون طالب جمع بير زيت وهي توجهوا فيه للمجمع الطبي.
2: المجمع الطبي؟
0: هسه اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاول هم راحوا باتجاه الهلال كان اقرب مستشفى عليهم. فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعبة. هيني جاي باتجاهه.
3: بك عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم. فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن. انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
4: ثلاجة
3: يا ويلي عليك.
4: شاب صغير مسكين.
3: امها؟ امها نرمي؟
4: اهلا.

0: معايا معايا الله يا رب شويه
1: يا ان لله وانا اليه راجعون رب لا يربط على قلبك رب لا يربط على قلبك يا الله
0: انا طلع الكاميرا شباب نطلع
2: بس النيابة دي شكل
1: شو اجى النيابة ها
2: اثنين من اهل وكمان
3: نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صوره راح ترسم في وجه في امه اخر صوره هي اهم صوره وراح تضل في ذاكره الاهل تاريخيا هو مش مهام المحافظه بس يمكن نتيجه الممارسه اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين فاحنا اخذنا عاتقنا ان دائما احنا جاهزين بالعلم وبالكوفيه وبالحماله اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ قديش احنا متألمين اكيد الاهل غير شو ما اشعر انا هاي مش قصتي قصتهم وراح تعلق معهم طول الحياه بحاول تكون قصه جميله حتى في النهايه
4: يلا ابعد يا رب

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيري. وكان الشهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام، والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا، إحنا تحت احتلال وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: يا أهلا وسهلا. اصحي
1: الحزام
0: اصحي
1: حبيبتي الله يسعدها يا ربي
0: على سلامتك.
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي
0: هلا حبيبتي. الرجيم غير شتل. عم أهلا
2: حبيبي.
0: يلا
2: حبيبي أعطيك يا رب الستر والصحة.
0: آه خلص هلا هلا بطلعها. يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا تعوا سكر سكر الباب خلى أبو سعيد لجوا يلا. رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة أمل. اليوم بيطلع لنا ننبسط، بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى. صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة، بس كمان لا هي فرحة. 22 سنة ما كانتش سهلة، وأكيد لكثير من الأسرى والأسيرات.
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها، وإذا انطلب مننا أكثر رح نعملها.
0: الله يعطيك الصحة. شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش. خلاص يعطيك العافية. مش انك ختيرت بس يعني.
3: خرج العاجل جميع أسرى فلسطين.
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن، وكل يوم ممكن نسمع خبره شهيد بعدين احتضناه وهو حي. الأسير والله ما هو أسير، والله إنه شهيد ورجع حي، لأنه كل يوم بيستشهد.
3: أسير يكون عيسى محمد جبارين. شعب

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل،
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء،
1: رتبوا مع
0: لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم، خلاص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا
1: إن شاء الله.

0: السلام عليكم.
1: كل شيء متكتك.
0: تفضلوا. وين راحت؟ السلام عليكم.
2: يعطيكم العافية. شفت المحافظ جاءت تمنع أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في اي لحظة، بس اذا احنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على ابسط شيء اللي هي قواعد السير، احنا هزمنا.

0: يا شباب حاول اجيب الدفاع المدني، حسبه رام الله مولعه.
1: تعال تدخلي.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والديرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
2: خلاص خلاص خلاص خلاص. شفتيه ودعتيه؟
5: جنن يا خالتي، مجنن زي الكمار يا
2: خالتي.
5: رحمة الله روحه.
2: أبو عبد الله أجا ولا ما كدرش؟
5: رحمة الله روحه، رحمة الله أبدا.
2: أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
6: استغفر الله.
2: لا يا أبو عبد الله لا. الحمد لله عيط وفيش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله.
2: قول استودعته لله.
6: استودعته لله.
2: والحمد لله.
7: الحمد لله.
8: هي أنا اتفقت مع أبو عبد الله، قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنة. وإحنا معزومين عندكم.
9: وجيكم كل وقت
8: لا يهمش، عيطي بس قولي يا رب.
10: كمل.